حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طال غيابك ليه؟

تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

لفرحك لجرحك الصبر كفاية.

Ольга, Ольга.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

RMFM تونسنا تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

آكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أتوا سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصبا نور وإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أولا ثيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك مقيد الشهر على ارام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارام اف ام
0: تسمعونا على www.rmfm.net
3: rmfm.net

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الشهر على رمفام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول. وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM تونسنا.

0: صوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت
2: سمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك
2: تسمعونا في ساكن سوسه والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: على خاطر الصبحية متسمية علينا واللي فاتتو حاجة مع لي كان يعدل موجتو على رما فام. يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموسيقى البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند من 7 و1 من 8

0: تنساش باش تعدل موجتك على الرم اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح اجعلنا من أهل الطمأنينة والرضا، املأ قلوبنا يقينا بك وثقة برحمتك وتوكلا عليك. اللهم افتح لنا أبواب الخير والرزق والبركة، واصرف عنا يا رب كل شر وكل سوء. اكتب لنا من الأقدار أجملها، من الأيام أطيبها، ومن الأرزاق أوسعها. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بك، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، وحقق أمنياتنا، واقض حوائجنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا. يا رب لا تدع لنا في هذا الصبح ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته يا رب، ولا كربا إلا نفسته، ولا دعاء إلا سمعته. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت وحد من 8 ليل 11 صبحية الويكاند. وبعدنا إن شاء الله نقضيه 3 ساعات مع مختلف أكيد الفقرات اللي تعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم أنفونغو على مختلف مواضيعنا عفوا لليوم. رفقكم كل من حافظ بن صلاح في الإخراج، صباح النور هلا بالجمع معكم كوتي ميكرو. نتنوى اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 71-134-396. ومرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند، تلقاوها دائما على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. نعود نذكركم محتوى مختلف الفقرات تلقاوها على الانستغرام، تيك توك، وشين يوتيوب كذلك راديو رام اف ام. نخرجوا مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة، راجعين بعد شوي. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام.

حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا

0: المساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
4: 17 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل المستمعين اللي اختاروا أنهم يسمعونا على 99.8، وألا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. مرحبا بكم، يومكم سعيد طيب مبارك يا رب. شنو عنا في الصبحية لليوم كالعادة؟ بعد شوية نبدأ بفقرة الطقس وحوالو آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. تراجع في درجات الحرارة كذلك خاصة في الليل تبرد شوية. توقعات إن شاء الله بداية من نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله، إنه والأسبوع اللي بعده الكل إن شاء الله بش يكون أسبوع ممطر، هذا حسب آخر التحينات لخرائط تساقطات. أكثر تفاصيل نعرفوها مع إبعاضنا إن شاء الله في النشرة التفصيلية. نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع شسار، عودة على أهم الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. في فقرة الانفيتي اليوم باش نمشيو لكلية الأداب بسوسة، لهنا باش نحكيو على اليوم المفتوح لفائدة الطلبة، مجموعة من النقاط في البرنامج تهم خاصة الطالب داخل الجامعة وخارج الجامعة، مشاركة العديد من المؤسسات اللي تهم الطالب في حياته اليومية، هذا وأكثر إن شاء الله نعرفوه مع الأستاذ المنسق لهذا لبرنامج هذا اليوم المفتوح اللي بيكون إن شاء الله يوم 7 أكتوبر. كذلك في فقرة الانترفيو اليوم باش نحكي ونعرفوا احنا بداية كل شهر نبدأ نخمو كيفاش باش نقسموا الميزانية متاعنا. اليوم باش نحكي شوية اقتصاد، كيفاش نقسموا الميزانية، كيفاش نتقشفوا كذلك، أو الكلمة اللي لوج عليها، خاطر بالحق اليوم مهم جدا ان بعد ما نصرفوا الفلوس نلقاو اشترها حافظ ماشا ماشا في الكمالية. تقولون لي وين نشري فيها هذه وعلاش شريتها وقسبياج متاع فلوس وما يجيش، وخاصة الأب يبدأ يلوم على الزوجة ويبدأ يلوم على صغار صفتوا برشا فلوس في حاجات ثانوية مالها معنى. هذا وأكثر باش نحكيه على التخطيط الشهري للميزانية، ومن بعد كيفاش نقسموها لكل أسبوع باش نتعلموا نحاسبوا رواحنا. الحقيقة منحبش نقول كلام سلبي شوية، لكن الدنيا صعبت وكل شيء يغلى، وإحنا للأسف انخرطنا في نمط استهلاكي صعيب برشا، متعب برشا، مقلق برشا. الناس كل عايشة على أعصابها، كتجي تلقى علاش يقولك خاطر الدنيا يعني تعب شوية، الدنيا كيبسة شوية، فمش برشا حركة، لكن إن شاء الله ربي حرك الأسباب متاعها، الواحد ينظم روحه يخطط شوية بإذن الله كله خير، وربي إن شاء الله يرزقنا من خير الواسع، يا ربي إن شاء الله يفتح لنا أبواب الرزق جميعا. كذلك فقرة الديديكاسيا الفقرة المخصصة لمختلف إهداءاتكم تعليقاتكم آراءكم ومختلف اقتراحاتكم على أكيد الرقم 71 134 396، أو كذلك تخليوا لنا كومنتير تحت أفيش صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. شخص عزيز عليكم محتفل بمناسبة عيد ميلاده تحبوا تقولوا له جويز أنيفيرسير، كل عام وانت حي بألف خير، ما عليكم كان تكتبوا لنا كومنتير واحنا ان شاء الله مع بعضنا اكيد نحتفلوا بالمناسبه هذه. شخص عزيز عليكم تحبوا تقولوا ربي يخليك لينا الله لا ينحيك علينا كلمه مزيانه تخرج من القلب الى القلب اكيد تكتبوا لنا الاهداء تخليوا لنا الاغنيه اللي تحبوا تهديوها او تحبونا نسمعوها مع بعضنا. مرحبا بكل كذلك ملاحظاتكم اقتراحاتكم تعليقاتكم و نقدكم. احنا مازلنا مواصلين مع اغانينا مازلنا مواصلين كذلك مع مختلف فقراتنا. شو باش تسمعنا السي حافظ؟ صباحكم جمال ونور صباحكم سكر مثل ما يقول القيصر كاظم الساهر خليكم في الاستماع رجعينا.

0: على خاطر الصبحية متسمي علينا واللي فاتتو حاجة معلي كان يعدل موشتو على رمفن يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموزيكا البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة
1: المعلومة والنصيحة
0: صبحية الويكاند
1: السبت وحد مثل

0: لا تلعب بالنار نسمعوها بعد شوية إن شاء الله في صبحة الويكاند. توصلنا 33 دقيقة بعد 8 وقيت باش نمشي ونشوفوا أحوال طقسنا لليوم في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
0: طقسنا لليوم لحد 4 أكتوبر إن شاء الله يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي فطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. إن شاء الله فما ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل مناطق الشمال والوسط. الريح إن شاء الله باش تكون من القطاع الجنوبي بشمال والوسط قوية نسبيا وتكون ضعيفة ومعتدلة في سواحلنا الشرقية. كذلك البحر باش يكون مضطرب وقليل الاضطراب والحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف وين تكون بين 28 و 32 درجة في مختلف المناطق وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة نلقاو معدلات درجة الحرارة اليوم باش تكون بين 29 و 30 درجة. سرعة الرياح باش تكون في حدود 30 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة لليل باش نسجلوا تراجع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة وين تكون في حدود إلى 20 درجة. يعني الليل بدي يبرد إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وردوا بيننا على رواحنا وعلى صغيراتنا. بالنسبة للمعطيات الجوية لبداية الأسبوع إن شاء الله الاثنين 5 أكتوبر حتى للخميس 8 أكتوبر نورمالمون فما يعني فقط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكون درجة الحرارة بين 30 و 32 درجة. في الليل نحكي على 22 و 23 درجة بداية من يوم الجمعة 9 أكتوبر ثم تراجع هام في درجة الحرارة توصل لل 25 و 26 درجة. في الليل نحكي على معدلات 21 و 20 درجة. ما هذه المعطيات تكون صارحة من الجمعة 9 أكتوبر حتى للجمعة 16 أكتوبر. نحكي على توقعات بنسب هامة إن شاء الله نزول أمطار الخير والبركة. أسبوع من 9 حتى 16 تقريبا بش يكون المعطيات فيه سحب كثيفة سحب رعدية مرفوقة بالأمطار. تراجع في درجات الحرارة تكون ما بين 25 و 27 درجة مع نسب هامة إن شاء الله بنزول الأمطار. يا رب تصدق هذه التوقعات وإن شاء الله يا رب يرزقنا الغيث النافع وين ما تصب إن شاء الله أكيد تنفع. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت الساعة 4:50 دقيقة، شروق كان 6:15 دقيقة، الظهر إن شاء الله نصف النهار و7 دقائق، العصر ماضي 3:26 دقيقة، صلاة المغرب 5:57 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 7:22 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
0: طقس الحقيقة بدي يبرد شوية، نحاول قدر الإمكان نردوا بينا مرة سخون مرة بارد فيكون مناسب إن تكثر الفيروسات. نحاول ردوا بينا خاصة على الصغيرات، حاولوا ديما نركزوا على الماكلة الصحية، الماكلة اللي تعزز لهم المناعة متاحهم. غرفة العسل الصباح ما ننسوهاش هكا عظيمة، ميسالش حتى نشويوها لهم ولا نعملوها مصموطة، نحطها لهم مع صحين صغير زيت ونصروا إنهم ياكلوها، مش حتى في نفس الوقت مساش نقصوا هيلهم بشوية بشوية نعطيوا هيلهم. فمهم ومهم جدا انهم فطور الصباح يكون فيه الفيتامينات يكون فيه البروتينات ويكون يعني حاجة غنية انها تخليهم يكونوا محافظين على نشاطهم طيلة اليوم. نبعدوا برشا برشا على المعلبات، نبعدوا برشا على الحاجات اللي فيها منكهات وفيها ملونات. راهو كيما كنتوا تسمعوا في مختلف فقراتنا في برامجنا اللي حرصنا انها تكون يعني تزامنا مع اكتوبر الوردي، حكينا برشا تغذية. كذلك حتى مختلف الفيديوهات على صفحتنا الرسمية تنجموا تدخلوا وتعاودوا وتشوفوا نصائح متاع مختصين واخصائي التغذية حول اهمية الوقاية. راهي الوقاية تبدأ من الصغرى، انك تعلم صغيرك ياكل الحاجة الصحية، تعلم صغيرك انه يحب الغذاء اللي يكون متوازن ويكون غذاء يرجع له بالمنفعة. تحكي تحكي معاه تفسر له راهم الصغار يسمعوا الصغار يفهموا فقط. احنا نعطيهم شوية من وقتنا نعطيهم شوية من اهتمامنا ما نمشيوش الحلول السريعة الأمهات عايشكم نعرف طلب برشا وقفة في الكوجينة طلب برشا خدمة باش تعمل كلهم جو الكيك في الدار وتحضيره لكن صحة صغارنا وصحتنا احنا كذلك قبل كل شيء. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. احنا ما زلنا مواصلين مشوارنا في سبحيتنا لليوم، ما زلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش السبحية تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. ما زلنا مواصلين المشوار، ما زلنا في انتظار التفاعلات، راجعين للانغام ونمشي والراغب علامة لا تلعب بالنار.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرمى فام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
3: على خاطر الصبحية متسمي علينا ولفتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على أرم أف أم. يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموزيكا البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند السبت وحد من 8

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 56 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. إن شاء الله نهاركم سعيد طيب مبارك. مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. نعود نذكركم محتوى مختلف الفقرات تلقاوها على الانستغرام تيك توك ويوتيوب راديو RMFM. نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا. نبدأ مع مدام نجيبة من مساكن تقول صباح الورد أسعد الله صباحكم شاء نهارك أسعد الأيام. نجيبة كحلون تقول صباح النور والسرور تحب تقدم تحية الأنيس لغة بمناسبة عيد ميلاده وتقول له إن شاء الله بطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى وتهدي له أغنية نوال غشام.

كذلك مدام حسنة مخنيني تقول أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تحب تقدم تحية خاصة لبوها سي صادق المخنيني بمناسبة عيد ميلاده، تقول كل عام وانت بألف خير، ربي يخليك لينا لينحيك علينا، انت السند والظهر لنا الكل، ربي فضله لكم. تقول اهداء من عند أبنائه رياض روضة حسنة وحسين، ربي فضلهم لك سي صادق وربي فضلك ليهم كذلك. وتحب تهدي له أغنية وديع صافي ونجوى كرم كبرنا يا بيي.

افضل كل اب اللي قد ما نقول وقد ما نوصفه ما نجموش نحكيه على الاب الداعم اللي يؤمن بينا قبل ما نؤمنوا بانفسنا يدفعنا للامام في كل خطواتنا. الاب هو المرسات الحق اللي يقف عليها الابناء والدرع اللي يحمينا من كل شيء. ربي يفضل لكم اباكم والله يرحم اللي اتوفوا. حاولوا اسعوا قد ما تنجموا تسابقوا وتنافسوا في بر أباكم وأمهاتكم, ربي يفضلهم ليكم ويفضلكم ليهم يا رب. احنا مازلنا أكيد مواصلين مع تعليقاتنا وأهداءاتنا. مدام هدى بومعيزة تحب تقدم تحية البنتها تقول حبيبتي الغالية عايشة بمناسبة عيد ميلادها, تقول لها كل عام وتحية بألف خير وربي إن شاء الله يوفقك في دراستك وينجحك ويعطيك ما تتمنى.

مدام نجيت العميل يدخل صباح الخير الورد والفل. تحب تقدم تحية كبيرة لولادها حسام هشام حسان وإيناس، ربي يفضلهم. لميا الخضيري تقول صباح الخيرات والمسرات والبركات ونهاية أسبوع مريحة للجميع. مدام نورة لياغا تقول صباحكم أزهار. وأنوار تحب تهني بنت أختها سارة، تقولها كل عام وانت حية بألف خير، ربي يطول في عمرك. وتحب أغنية كبرت البنوتي موجودة، حافظ نسمعوها إن شاء الله مع بعضنا، ربي يفضلها لك مدام نورة، يفضل لك بنت أختك هي. فولا يعني ساعات الخالة تكون في مقام الأم، إن شاء الله ربي يحفظها ويحميها سارة الغالية.

صباح الفل والياسمين. مدام مريم كذلك تحب تقدم تحية كبيرة تقول لأولادها معتز مريم ويوسف الهداجي, تقول لهم ربي ينجحكم ويحفظكم لينا, كما كذلك تتمنى الشفاء لزوجها سالم وتقول له ربي خليك تاج فوق روسنا, وتقول لك حافظ ممكن نهديه تهديوله أو تهديله هي كذلك أغنية مزيانة من ذوقكم.

كونج يا صغروني صباح الورد سنة زقر صباح الورد تحب تهدي أغنية عزيز على أمه اللي ولدها إسماعيل زقر وياسين وبلال وتقول لهم ربي يخليكم ليا يا أغلى ما عندي.

جيت بابا صباحكم مزيان بالخير مليان وتقول أحلى صباح مع صباحية الويكاند. شكرا لك مدام نجات، تحية لكل المستمعين وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المونستير، وكذلك اللي يسمعوا فينا كذلك على www.rmfm.net داخل حدود الوطن أو خارج كذلك حدود الوطن. تحية كبيرة لجاليتنا بالخارج واللي بالحق نفرحوا برشا لما نراو رسائلهم ونسمعوا كذلك حتى الفوكال اللي اللي يبعثوهم ويقولون يعني على الأجواء، يقولوا ولا هم من نيس قاعد نسمعوا فيكم أو من مارسيا، حاجة اتفرحنا برشا. وشكرا لكم على الثقة والمتابعة. اكتبونا من قاعدين تسمعوا فينا، اكتبونا رسائلكم، اكتبونا إهداءاتكم. مرحبا بكل التعليقات والإهداءات سواء على الرقم 71-134-896 ولا كذلك العدد. خليونا كومنتير على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. احنا مشوارنا مازال متواصل، 5 دقائق بعد 9 في استوديو رام اف ام. خليكم في الاستماع، خليكم مع دليل الموجة على 99.8. راجعينا

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تفلين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: الدنيا علمتني بصوت وائل الجسار. وصلنا 19 دقيقة بعد التسعة في صبحية الويكند.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
0: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكند. مرحبا بكل ما التحق بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا وانتم تترشفوا في قيوتكم صحة وفرحة، وكذلك اللي يسمعوا فينا هما يسوقوا في سياراتهم ان شاء الله طريق السلامة للجميع. وتحية خاصة اكيد لاصدقائنا في تاكسيات والواجهات، ان شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم. احنا وقيت باش نمشيو نعملوا جولتنا الاخبارية في اسمع اش صار.
1: اسمع اش صار.
0: في مساكن حجز 40 قطعة من مادة الزطلة. تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمساكن من القبض على 3 مروجي مخدرات وحجز ما يقارب 40 قطعة من مادة الزطلة متفاوتة الأحجام مع مبلغ مالي هام، وذلك في أحد أحياء مدينة مساكن بعد نصب كمين محكم. كذلك في مساكن مع تاريخ 7 أكتوبر سيكون انطلاق نوادي الاختصاص بدار الثقافة بمساكن اللي تلقاوها أكيد مختلف النوادي مع تواريخ النشاط والمعالم تلقاوها على الصفحة الرسمية لدار الثقافة بمساكن. كذلك في سوسة، جامعة سوسة تفتح باب الترشح لبرنامج إيراسموس بلس للتنقلات الطلابية. كانت أعلنت جامعة سوسة عن فتح باب الترشح للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلس، وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية. تشمل فرص التنقل جامعات في كل من إسبانيا، فرنسا، رومانيا، تركيا، إيطاليا، ليتوانيا، بما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعرف على بيئات جامعية جديدة تعزز انفتاحهم على المحيط الدولي. كذلك في نفس تفاصيل الخبر، الطلبة الراغبين في الترشح لهذا البرنامج دعتهم الجامعة إلى الاطلاع على شروط الأهلية طرق الترشح عبر رمز الاستجابة السريعة الواردة بالإعلان، إعداد ملفاتهم، إيداعها في الأجال المحددة مع الالتزام بكافة الشروط والوثائق المطلوبة. ويشرف مكتب العلاقات الدولية بجامعة سوسة على متابعة هذا البرنامج وفرص التنقل الأكاديمي في إطار التعاون الجامعي الدولي. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة لفائدة إطارات الطفولة. كانت انطلقت من الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة 45 أخصائي نفسي حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال بإشراف مؤطرين جامعيين مختصين. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف الأخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها أحدى الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة، التشخيص والإحاطة النفسية مع مراعاة خصوصية كل حالة والسياق الذي يقع فيه التقييم. وكما ستنظم الوزارة دورة تكوينية ثانية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة، وذلك من 5 إلى 7 أكتوبر. وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز قدرات المساعدين في مجال الوقاية، الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر، التعامل المهني مع وضعيات الاشتباه أو الاعتداء اللي تشمل الأطفال، إلى جانب التعريف بالآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال. في الأخبار الوطنية نحكي على قضية اغتصاب طفلة الملسين، بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين. قرر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 سنة داخل منزل بمنطقة الملسين. شملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتاتين إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وصاحب المنزل. بالنسبة للاستنطاقات التفصيلية ستكون يوم 7 أكتوبر كما قرر قاضي التحقيق. هذا الموعد إجراء الاستنطاقات التفصيلية وذلك في انتظار تحسن الحالة الصحية والنفسية للضحية لتمكين قاضي التحقيق من إجراء المكافحات القانونية. وأكدت بعض المصادر المطلعة ورود نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب، كما تمكنت السلطات الأمنية من حجز هاتف جوال تم استخدامه لتوثيق حادثة الاعتداء. ويذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد احتفظت في وقت سابق بعدد من الأشخاص إدراج آخرين في قائمة التفتيش للاشتباه في تورطهم سواء كانوا مباشرين أو مشاركين في هذه الجريمة، إلى جانب مواجهة تهم تتعلق بالاعتداء على الوحدات الأمنية أثناء أداء المهام متاعها. أطباء مختصون علاج سرطان الثدي في تونس أصبح يراعي الجوانب التجميلية. أكد أطباء مختصون خلال تظاهرة علمية نظمتها مدينة العلوم بتونس إنه علاج سرطان الثدي لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفق لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إلى أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. جلسة عمل حول مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. نشر المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة يستوجب المساءلة القانونية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ونختم مع مرصد سلامة المرور وارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 10.7%. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 1 أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وين أفاد المرصد بأنه تم تسجيل 3616 حادث أسفر عن 1029 قتيل 4692 جريح، مقابل تسجيل في السنة الفارطة 4177 حادث أسفرت عن 929 قتيل و 5534 قتيل. كلا عادة السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليهما السرعة، عدم احترام الأولوية وقطع الطريق. احنا هكا كونوا ختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار
0: بعد شوية باش نمشيو لكلية الأداب بسوسة، باش نمشيو لليوم المفتوح اللي باش تنظمو الكلية لفائدة الطلبة امتاحها يوم 7 أكتوبر. أكثر تفاصيل حول البرنامج هذا سيكون إن شاء الله مع منسق هذا البرنامج الأستاذ أكيد سالم عليوات. مرحبا بكم، خليكم في المتابعة، خليكم في ديل 99.8. راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستورم ساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حاب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 36 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. جد ترحب بكل ما التحق بنا في الاستماع، صار تسمعوا فينا على البوند فام 98 وإلا كذلك تسمعوا فينا على 3W.RMFM.net، وين ما يصلكم صوتنا على 99.8 في مساكن المنستير أو سوسة. مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم على الثقة وعلى المحبة. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا، وقيت على فقرتنا لانفيتي. باش نمشيو الى رحاب كلية الاداب والعلوم الانسانية بسوسة، باش نحكيو على برنامج اليوم المفتوح لفائدة طلبة الكلية. الحقيقة برنامج ثري وثري جدا، باش نعرف مع بعضنا تفاصيله، باش نعرفوا كذلك الاهداف المرجوة منه، شكون هم المعنيين، الطلبة الجدد الا حتى الطلبة القدامى بامكانهم انهم يلتحقوا بهذا اليوم هذا، واكثر نعرفوه مع الأستاذ سليم عليوات اللي هو أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومنسق اليوم المفتوح لفائدة الطلبة. أهلا وسهلا أستاذ سليم.
2: أهلا بك الأخت والصحفية الهالة بنجيمة، إذن صباح الخير وصباح المحبة للجميع، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة إمساك الأفام، وإن شاء الله نتمنى لكم نهاية أسبوع طيبة، وغدا إن شاء الله بداية أسبوع كلها نشاط وحيوية
1: إن شاء الله يا ربي. أستاذ، هل فكرة متاع اليوم المفتوح، نعرفوا أنه الطالب خاصة الطالب الجديد بعد ما تعود على المعهد ونظام المعهد ونظام عاش به تقريبا مدرسة ابتدائية إعدادية وثانوية، يلقى روحه في الجامعة، نظام مختلف، عبيد ما يعرفهمش ومن كل بلاصة، فمحتاج نتصور لأنه يفهم، يتعرف على الجامعة، يتعرف على خدماتها، يتعرف على كذلك الخصوصيات متاحة. نتصور اليوم هذا جاء في وقته.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، يعطيك الصحة. دونك شكرا مجددا مدام هلا بنجيمة، لكن اسمحي لي فقط بالبداية، تعرف هالمبادرة هذه وراها جهد كبير وراها العديد من المتداخلين. نحب في البداية نشكر شكر خاص لك انت زادة على هذه الدعوة،
1: نعم،
2: وعطينا الفرصة باش نقدموا هالمبادرة هذه. كذلك الشكر الخاص للأستاذ العزيز في كمال الشطي، الحقيقة اللي هو كان السبب
1: أستاذنا
2: وأستاذنا الحقيقة جميعا، بارك الله فيه، من المنبر هذا نحييه ونتمنى له إن شاء الله موفور الصحة وطول العمر. اللي أتحن هذه المداخلة معناها وكان دعم كبير لهذه المبادرة. كذلك نحب نحيي معناها ونبدأ من أعلى هرم اللي هي وزارة التعليم العالي، ثم جامعة سوسة وعلى رأسها سي لطفي بالقاسم، كذلك كافة المؤسسات الجامعية بجامعة سوسة وصولا إلى كلية الأداب والعلوم الإنسانية وعلى رأسها السيد العميد سي محمد بوهلال، كل الأقسام بالكلية، كل الزملاء، الحقيقة نحييهم فردا فردا ونشكرهم كل على مجهوداتهم وعلى علاقة الزمالة اللي تجمعنا داخل الكلية، كذلك طلبتنا من إجازة وماجستير ودكتوراه، وإن شاء الله نتمنى لهم عودة جامعية طيبة مكللة بالنجاح. ندخل في المبادرة أخرى،
1: البرنامج حكينا شوية
2: بالضبط يعني. كان البرنامج إن شاء الله نحاول نقدم البرنامج، برنامج المبادرة نقدمها، الأهداف والمحاور الرئيسية والأطراف المتداخلة. بالضبط
1: أعطينا شوية
2: بالضبط. المبادرة هذه هي تهدف، أنا سميناها بالبرنامج اليوم المفتوح لفائدة طلبة كلية أداب والعلوم الإنسانية، خاصة طلبة الجدد كما قلت سيادتك، معناها الطلبة القدامى زاد معنيين بهذا اليوم، خاصة معنيين بالخدمات المقدمة، خاصة الخدمات الصحية باش تكون عيادات طبية معناها مفتوحة، وتو نحكي عليها معناها في الـ في الـ في, الـ في الكلام تاعي توا. إذا الأهداف دونك واضحة، هي إن شاء الله باش تكون نحاولوا إدماج الطالب خاصة الطالب الجديد في الحياة الجامعية كما كنت تحكي توا، معناها الطالب مش كل طلبة معناها من سوسة، تقريبا يجوا من كافة أنحاء الجمهورية، مرحبا بهم في سوسة وفي رحاب كلية الأداب والعلوم الإنسانية، أولادنا هذوما إن شاء الله أمانة بين يدينا، نحاولوا ندمجوهم في الحياة الجامعية. العديد ما يعرفش المطعم الموجود والخدمات الجامعية شي الخدمات المقدمة لجامعة سوسة اش نجم تقدم له البوسطة اكسيتيرا معناها
1: الخدمات الاجتماعية بصفة عامة معناها باش يكونوا حاضرين المؤسسات
2: هذه نحكيو على الأطراف هاي باش نحكيو على الأطراف المداخلة كذلك إدماج طالب الحياة الاجتماعية واللي ما لها الحياة الاقتصادية البرنامج نتاع المبادرة ونخليها الأطراف المداخلة في آخر حاجة دونك البرنامج باش يكون إن شاء الله موزع على خمسة كما حكيت برنامج إن شاء الله تاريخي وتاريخي جدا باش يكون موزع على خمسة محاور رئيسية ننطلق باستقبال الضيوف انطلاقا من الساعة الثامنة ثم النشيد الوطني التونسي ومع النشيد الوطني مع النشيد الفلسطيني بساحة الكلية رفقة فوج كشافة والهلال الأحمر وعلاش النشيد الفلسطيني
1: تزامن مع 7 أكتوبر يعني حتى التاريخ
2: يرافق بالضبط يرافق يوم 7 أكتوبر ذكرى اندلاع طوفان الطوفان الأقصى بالضبط أي بالضبط يليها اجتماعات مدير الأقسام ورؤساء اللجان بالطلبة الجدد معناها تصير اجتماعات في قاعات أو ليزون في معناها يحاولوا الأساتذة كما رؤساء الأقسام والمنسقين ماستر ويحاولوا يجاوبوا الطلبة الجدد في الإجازة وفي الماجستير على بعض التساؤلات الخاصة بالطلبة معناها اللي عليها استفهام كبير كذلك يقدموا البرامج يقدموا نظام الدراسات إذن باش يكون تواصل مباشر ما بين رؤساء الاقسام ومنسقين ماستر مع الطلبه الجدد هذوما ان شاء الله
1: اللي عنده سؤال وعنده استفسار
2: بالضبط بالضبط بعدها باش يكون تواصل مباشر معناها بين الطلبه وعارض الخدمات الاجتماعيه والصحيه اللي باش تكون في قاعات مخصصه ولا بساحه الكليه اي هو في النهايه ان شاء الله باش نحاولوا احنا كحاجه رمزيه معناها
1: المؤسسات اللي باش
2: باش نحكي عليها الاطراف المداخله بالضبط في النهاية باش تكون حاجة رمزية معناها شهائد معناها رمزية للأطراف المداخلة الكل معناها نشكرهم على تدخلهم وتفاعلهم الإيجابي معنا إذن كما حكيت الأطراف المداخلة الحقيقة قبل ما نحكي الأطراف المداخلة نحب نشكر معتمد الجهة معتمد الزاوية والقصيبة وثرية سعاد الذويبي اللي الحقيقة لعب دور كبير باش يذلل الصعوبات في التواصل بيننا وبين المؤسسات والهيكل التابعة للدولة وكان اجتماع الحقيقة في المعتمدية واستدعانا العديد من الأطراف وباش نفسروا لهم اليوم هدايا وكيفاش نجم يكونوا متواجدين معنا وكيفاش يتفاعلوا معنا إيجابيا والحقيقة لقينا كل التفاعل الإيجابي طبعا الأطراف المداخلة هذه الحقيقة هي عديدة وعديدة جدا أنا باش نحاول نقسمها لثلاثة أطراف باش تكون طبعا كلية الآداب والعلوم الإنسانية هو العنصر الرئيسي وجامعة سوسة جامعة سوسة باش تكون الهياكل ومؤسسات الدولة ونعطيك معناها معناها نعطيك رمى قبل الهياكل عنا معناها كلية الأداب والتحت إشراف جامعة سوسة باش تكون زادة ديوان الخدمات الجامعية للوسط بالضبط باش يحثون على السكن وعلى المنح والقروض كذلك المطعم الجامعي باش يكون متواجد وحدثنا على الأكلة الجامعية المركز الثقافي باش يغير المركز الثقافي باش يحاول يقدم الأنشطة المشاركات والتظاهرات الثقافية الموجودة بالمركز ولما لا معناها الطلبة يحاولوا يشاركوا
1: يحاولوا انفتاح يعني على المحيط الجامعي وحتى المحيط بالضبط. الخارجي باش عقل يستغلوا أوقاتهم في حاجات تعود عليهم بالمنفع
2: بالضبط بالضبط المؤسسات هيك تبع الدولة نذكر منها الحماية المدنية ومشكورين جدا الحقيقة اللي يعملون إن شاء الله باش يحاولوا داخل في ساعة الكلية يعملوا دروس أو تكوين في الإسعافات الأولية خاصة الحماية من الحرائق والغازات داخل المبيتات الجامعية مش نفسروا صارت العديد من الحوادث داخل المبيتات وكانوا الطلبة الحقيقة الجدد يجهلوا حتى كيفاش يدخلوا بصفة سريعة كيفاش يتواصلوا كيفاش يطلبوا الحماية
1: إلى غير ذلك
2: الإسعافات الأولية هذا بش يكون مهم جدا كذلك الهلال الأحمر مشكور بش يحكي على ثقافة التوعية ثقافة التطوع إلى غير ذلك الكشافة التونسية دور الشباب في حي الرياض في الزاوية إلى غير ذلك شركات النقل معناها بمختلف معناها أنواعها كشركة النقل بالساحل شركة الخطوط البعيدة CNCFT شركة مترو الساحل إلى غير ذلك بشي يحاولوا يتواصلوا مع الطالب بشي يفسرهم كيفاش يعمل لابون ممتاع الخطوط كيفاش معناها من الكلية إلى الأماكن الأخرى إلى غير ذلك معناها البريد التونسي زيادة بشي يكون حاضر إن شاء الله معناها وبش يحكي على الخدمات التجارية خاصة بالطلبة حسب ما نفكر مع المدير الجهوي مشكور سي مالك معناها كان معنا في الجلسة هذه، فما بطاقة شاب ولا حاجة هكا للطلبة وهم يقدموها بطريقتهم معناها يفسروها للطلبة
1: امتيازات الطلبة معناها بصفة عامة
2: بالضبط بالضبط. وعندنا كذلك المجتمع المدني، الحقيقة المجتمع المدني باش يكون حاضر معنا بكثافة ونشكروه معناها المجتمع المدني ومتمثل في الجمعيات اللي هو شريك معنا الحقيقة في تأطير الطالب في اندماجه في الحياة
1: هي أماكن تواجد الطلبة بصراحة باش يتعلموا روح المبادرة يتعلموا التطوع خاصة.
2: إذا العديد من العدد الجمعيات باش يكونوا حاضرين معنا باش في ساحة الكلية
1: هذايا بداية من الساعة 8 صباحا إن شاء الله يوم 7 أكتوبر في كلية الأداب
2: في كلية الأداب والعلوم الإنسانية من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد منتصف النهار معنا.
1: واضح.
2: اذا هذه فكره على المبادره والاهداف والاطراف المبادره.
1: شكرا لك
2: بارك الله. قبل ربي من قبل ما نختم الكلمه نتاعي بارك الله فيك لو تسمح لي اخت هاله بن جيمة، ندعو الاذاعه مساكن افام الحقيقه اللي انتم راكم شركاء معنا معناها في العمل الجبار هذا وبارك الله فيكم على الفرصه هذه، ندعوكم ان شاء الله يوم 7 اكتوبر تكونوا حاضرين
1: ان شاء الله
2: خطيوا معنا هاليوم هذايا اللي هو الحقيقه شنو هي العمل هذا الكل هو عايز العمل هذا يكون فائده طلبتنا معناها اللي هما اخواتنا اللي هما اولادنا فهمتني اللي نخدموا ان شاء الله باش يكونوا معناها العام هذايا فائدتها ان شاء الله يكون مكلل بالنجاح والتوفيق في حياتهم الكل ان شاء الله وبارك الله فيك. شكرا
1: عفو. شكرا لك الاستاذ سليم علويت استاذ مساعد بقسم الجغرافيا كليه الاداب والعلوم الانسانيه بسوسه واكيد منسق هذا اليوم المفتوح اللي باش يكون ان شاء الله يوم 7 اكتوبر في جامعه او كليه الاداب والعلوم الانسانيه بسوسه. ان شاء الله سنه مكلله بالنجاح والتوفيق لكل طلبتنا ولكل الاطار ان شاء الله في الجامعه. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم وصبحيه الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف التعليقات تحت افيش البرنامج صبحيه الويكاند. وقايه فصل الشهري حافظ فصل الشهري لنعوده
3: صبحيه الويكاند ترجع لكم بعد شويه.
4: تقيت الشهر على نرم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 188 888.
3: جريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.

0: عدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفاي ورهان العمر

بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. بقية الشهر على ارام اف ام.

0: Payın.
1: Publicity. خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيس ان فولاي 20 955 407.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40% ملاقيجة بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
6: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.

على خاطر الصبحية متسمية علينا واللي فاتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رما فام يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموزيكا البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة المعلومة والنصيحة صبحية الويكاند السبت واحد مثل

0: صبحية الويكاند مع هلا بنجيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام. 14 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، مازلنا في استقبال الاتصالات على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقوها على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. جديد الأخبار والمتابعات تلقوها على www.ramfm.net. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا ونمشي وتوا للانترفيو.
1: الانترفيو
0: في الانترفيو اليوم باش نحكي وحول موضوع الحقيقة يقرق كل أسرة تونسية ويتعبنا. السؤال كل شهر، قديش دخلنا مصروف، قديش خرجنا مصروف، قديش دخلنا فلوس، وين تمشي الشهرية قبل ما يوفى الشهر؟ تقريبا كل عائلة قبل ما يوفى الشهر نلقاو روحنا في أزمة مالية خانقة، بين الكرا بين التقسيط متاع أكيد اللي عباد مثلا اللي تسينا الحاجات اللي شارينها بالكريدي، الماكلة، الضوء، الماء، الترانسبور، القاعدة الصغار، الصحة، المصاريف المفاجئة، وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا من الأمراض، ويربي يحفظ يا ربي العائلات التونسية، والله لا يفاجئنا بأي شيء يتعبنا. برشا عائلات تونسية تلقى روحها في آخر الشهر تسأل وين مشيت الفلوس، وين مشيت الشهرية. اليوم باش نحاولوا نفهموا بعضنا كيفاش نقسموا شهريتنا بطريقة واقعية حسب الأولويات، وكيفاش نخليه جزء منها ولو صغير أكيد للإدخار وللطوارئ. برشا كي هكا طرحت الموضوع في اللول قالوا لي يا أخي مازلنا نحكيه على الإدخار، مازال فهم شكون يخبي فلوس. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع السيدة رجاء عجيلي، الأستاذة المربية، وأكيد اللي عندها برشا نصائح تعرفت بيهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في خصوص تنظيم الميزانية وتنظيم خاصة أولوياتنا فيها. أهلا وسهلا أستاذة.
2: أهلا بك أختالة، مرحبا بك ومرحبا بمتابعين ساكن إذا ساكن الكر.
0: ربي فضلك، السؤال وين مشيت الفلوس، وين مشيت الشهرية، فاش صرفناها؟ هذا السؤال نتصور نتاع كل امرأة تقريبا هكا في الأسبوع الأخير في كل شهر. احنا قلنا قبل ما نوصلوا للسؤال هذا خلينا نعرفوا كيفاش باش ننظموا شهريتنا وميزانيتنا.
2: اي صحيح، هو ايجا نقول لك انا ديجا كنت قبل كيف ما تحكي انت بالضبط، يعطيك الصحه، وفيت وكفيت في الوصف نتاع التونسي اللي ياخذ شهريته تدخل منها ما يعرفش وين مشيت، جيت تلفت ما تلقاش. مده عام تقريبا وانا نخدم على النقطه هذيا باش وصلت للتوليفه تولي تنجم تخبي في الادخار وتنجم تنظم روحك بالباهي، وقدره ربي تنجح
0: ان شاء الله.
2: ما تلقى اكل فوضى هذيك نتاع أول نقطة ساعة هي شراء العشوائي نبعدوا عليه. التونسي ما يشدش روحه راه قدام حاجة عجبته وما يخممش، وتبدأ الشهرية إذا دخلت ببعضها كاملة ومحطوطة على جنب، هو يجبد مش منظمها. لذلك لازم أول ما تاخذ الشهرية قبل أو نحيو ساعة متاع الصدقة هيكية مكتب من ربي، ما نجمش نحدد لك حتى 5000 فرنك كافية وافية أنت وظروف الشخص. ليش عقش فيك إذا عندك كراء، عندك ماء وضوء، وعلى نقطة ذكر الماء والضوء
0: يعطيك صحة على الفكرة الأولى اللي انطلقت منها مدام رجالة، ما نجمش ما نوقفكش لهنا اللي هي الصدقة، يعني ما نقص يعني مال من صدقة، يعني ماذا بينا تكون قاعدة ثابتة كل واحد بينه وبين روحه وبينه وبين الله، وأكيد يخرجك الصدقة كل شهر وإن شاء الله يا ربي في ميزان حسنات الجميع.
2: صحيح، مهما كان ظروفك صدقني ربي عوضها لك.
0: امين يا رب، لا يضاعفها وتنزل البركه ان شاء الله يا ربي باذن الله.
2: صحيح، ليش فيك كما قلنا اذا عندنا كراء والماء والضوء ما نستناوش لين يجيو، يعني نحيو كل شهر ما قيمه معينه حسب ما انت تعرف روح قداش باش يجيك. مثلاً نحي الماء والضوء مش ما تقعدش تتراكم عليك الفلوس نتاع الماء والضوء ما تنجمش تخلصها من بعد.
0: باش نستناو يعني يجي الفاتوره باش نخلصوها من شهريت كذا كذا.
2: لا من الاول تنحى، وليتو ديت متاع صغار تورجعنا للقراية بتبيع لكم أولوية. ومبلغ صغير للادخار كما قلت انت. صحيح هو صعيب شويه الحكايه، اما ما يسالش من الاول نحاولوا، يعني نحاولوا للاخر نحيوا حتى مبلغ صغير مش مشكله. اذا اضطرينا له قبل ما نوصل نظبر واحنا ناخذوا منه خير من ناخذوا من حد اخر.
0: صحيح.
2: الباقي توا مش عارية شكون اللي باش ندلوا عليها كما قلت قبل، وكما حكينا انه اللي هي باش نكبس سنتورتي فيها شويه هي الكوجينه. وفما برشا عباد نعرفهم أنا وبرشا يسمعوا فيك يعرفوا رواحهم أنه مبلغ الكوجينة هو أكثر حاجة تأخذ لهم في المصروف.
0: صحيح.
2: علاش؟ خاطر يشريوا مثلا خاصة اللي يخدموا أكثر مكلتهم مش تلقاها من الشارع من البرة. وهي كلها دائرة نظام، يعني من الأول نبدأ الساخ كلمتين بالنظام. إذا عملنا العولة، إذا عملنا التحضيرات المسبقة، وحكيت معك ديجا أختيل قبل في الباتش كوكينج والتحضيرات المسبقة هكية توفر عليك في الميزانية وفي المجهود وفي شنو باش نطيب توا.
0: واضح. تبدا كل شيء ديجا واخذه، وحنا تفهمنا حتى قلنا نعملوا قائمه الاسبوع باش نعرفوا كل جمعه اش باش نطيبوا، ديجا فاهمين قداش لازمنا خضره، قداش لازمنا مثلا الغله، اش لازمنا مثلا حوارات، كل شيء يبدا تقريبا نقولوا احنا محصور.
2: صحيح. بقات لي شيء انا اللي بقالي من الشهريه، مثال اللي بقالك بعد ما نحيت هذوما كله بقالك من الشهريه باش تقسم تاخذ جوابات مثلا من الموجودين في المكتبه، تقسم انت الاسبوع نتاعك حسب عدد افراد العائله وعاداتكم الغذائيه، وتحط فك الماسو هيك ساعه قبل ساعه ناخذ قضيه الشهر على جنب، نقضي قضيه الشهر هذيك تعاوني وماهيش غاليه قضيه الشهر، خاطر فيها المواد الاساسيه طماطم زيت، فهمت؟ ماهيش باش تاكل لك برشا فلوس، مش كيما مصاريف الاسبوع قفه الخضره واللحوم هي اللي فيها الميزانيه كبيره راهو. تقسمك بعد ما خنحيت البيدجي نتاعك اللي مازال ما يقضيش بالشهر، توا ياخذ ستيل ورقه ويشوف روحه شنو يكونسومي على طول الشهر، بعد تو يحصر مشترياته وما وقديش ميزانيه القضيه نتاعو اللي يستهلكها في الشهر.
0: باين هنا مدام رجع السؤال، نكتبوا الاساسي فقط في القائمه هذه ولا نكتبوا كل شيء من الاول وبعد نجموا نقولوا هذا زايد هذا نجموا نتخلاو عليه هذا؟
2: مثالش اكتب، يكتب كل شيء يكتب، وبعد كما قلت انت يعرف انه اللي ضروري واساسي هذا اللي يحب راهو ينظم روحه ويبعد على السلف والروج والديون. ويلقى ديما تحت راسه، وما حشناش احنا برشا فلوس كيما قلت، حاجه واحده بدا مستور مش وعندنا مناسبتنا برشا احنا التوانسه وعندنا ديما، يعني ريتا وكان نحطوا اهداف معينه مثلا عيد كبير نحطوا له شويه، العوده المدرسيه الجايه نحطوا لها شويه، تنظم روحك والله ربي عاملك وتنزل البركه شويه نظامك هاو.
0: بيه
2: قعدش يقولنا نحينا توا فلوس قضيه الشهر، اللي بقى 400 600 اللي بقى هذوك باش نقسمهم على اربع جمعات. اربع جمعات نشوف روحي يعني ونحاول نطيب حاجات في الدار، نعمل مثال مش كل يوم لحم ودجاج واحد، نعمل مثلا طبخه في الاسبوع تكون بالبقوليات خاطر تعوض اللحم كيما حمص وعدس، وندخل الخضره اكثر هيك لما حاله مش خايفه حتى الخضره توا والله هي المده اللي فاتت غاليه شويه. المهم يعاون روحه بالحاجات هذيك بالنظام، شهوة أسبوع مثلا مش يفطروا البرة ولا يتعشوا البرة مش مشكلة، ما تكون مرة مش ديما، والباقي هاني قلت لك يتحكم فيه باش يلقى روحه مرات مفضل الحويجة فكل الأسبوع هكايا، إذا فضلها يمشي يحطها في حاجة من الحاجات اللي حكينا عليهم الأهداف المقررة، يعني عيد كبير عيد صغير عودة مدرسية جاية خلاعة، لين يلقى روحه ديما عنده تفتوفة تحت راسه، هذا خاطر الادخال نحيوه من الأول.
0: واضح، معناها من الأول يحضر الأولويات نتاعو قبل كما قلنا الكماليات، يعرف بالضبط الدخل الحقيقي نتاعو، يحاول يضبط المصاريف نتاعو، المصاريف اللي ما نحسوش بها لهنا مدام رجاء اللي تمشي مثلا كيما قهوة ولا بتيداج مثلا المشتريات الصغيرة اللي احنا في بيننا كحاجات ندليلو بها في رواحنا.
2: هذيك يفيق بها كي يقيد شصرف كل يوم، يعرف في ماشى الفلوس، خاطر يقول لك وين مشيت الفلوس، كيبدا الشهريه مش مقسمه، تبدا الشهريه مثلا محطوطه في الدرج، نحكي لك راهو عن تجربه، تبدا محطوطه في درج من الدراج، اجبد ما تجي حفيل تقريبا قبل حتى نص الشهر تلقاه فات.
0: واضح. هي بالحق خاطر خاصة اني واحدة من الناس نكتشف انه برشا فلوس مشيت في الحاجات الثانوية، هاو مثلا شريت باش نعمل بتي ديج، هاو شريت حاجة في بالي صغيرة، يعني المونطون صغير بتاع 5-6-3 آلاف، نلقى روحي من بعد برشا صحيح. فلوس مشيت.
2: اتفرجت في تواصل اجتماعي عجبتك حاجتك الباجيت الشراء العشوائي، يعني انا مش نبرمجه مش نشي زربيه ولا باش نشري كواتو ولا هيت نشي بركه، شنو المشكله ندخل في ميزانيتي عرفت ترسيلي نمشي نجبد في الروج وهكذا دواليك وتقعد فكل الحكايه هذيك ما تخرجش منها، لازم توقف شويه.
0: الواجب على شكون هذا، على الزوجه او على الزوج ولا ما بعضهم لازم يقعدوا يخطوا؟
2: الاكثريه اجا نقول لك توا اذا زوج يخدموا راه الاكثريه مقسمين بيناتهم لي شارج ما بعضهم. اذا زوج يخدموا، اذا زوج يخدم بركه باش تكون اصعب المهمه شويه.
0: به معناها يحاولوا الزوز يخدموا بعضهم ويعملوا عمليه التخطيط شنو لازم، خاطر الكوجينه تصور المراهي باش تعرف شنو ناقصها شنو زايده.
2: انا من رايي انه لازم
0: فقط شويه عقلانيه شويه، خاطر كمان كي تبدا شهريه بركه تبدا شويه نوعا ما محدوده
2: بالطبيعه.
0: به النصيحه الختاميه مدام رجاء شنو تقول لهم؟
2: النصيحه الختاميه انك تنظم روحك، تبعد على الشراء العشوائي، شويه تضحيات مش برشا، تو تشوف ربي نزل بركته وتلقى روحك تعمل حاجات تحبها، وساعة ساعة راهو ناخذوا شهوينا ما يصيرش مرة في الفيل نعملوا بيتي ديج لبرا نشريو حاجة من برا مش مشكلة، أما إذا نظمت روحك وبعدت على الشراء كيف ما قلت هذه، خاطر أهم نقطة لو أنا ناخذ فلوس ونشري من غير ما نكون مبرمجة راهي تفسد لي ميزانيتي الكل وتخطيط وقت كهو.
0: واضح. شكرا لك مدام رجاء عجيلي المربية، تحية لك ولكل المتابعين الأوفياء لجروب، أكيد نقدموا له تحية خاطرهم يتابعوا فينا برشا، وشكرا لهم على التعليقات الجميلة واللي هم يقترحوا علينا حتى في المواضيع اللي تهمهم. إن شاء الله يا ربي كل أسرة تونسية تكون في خير، وإن شاء الله ترجع لنا ثقافة أكيد الادخار، ثقافة إنه الإنسان ان شاء الله ربي يحمينا وما يصير لنا حتى شيء، لكن لا قدر الله اذا جانا امتحان فليستنا عنا ومن غير ما نحتاجوا ان نتسلف ولا ندينوا من عند حتى حد. اكيد احنا مازلنا مواصلين المشوار هذا، شنو كان عنا في فقرتنا الانترفيو. الانترفيو 26 دقيقة بعد العشرة، مازال مشوارنا متواصل في الصبحية، بعد شوية باش نمشي ونقراو تعليقاتكم ومختلف أكيد الأغاني اللي طلبتوه منا باش نسمعوها مع بعضنا. إهدائتكم للعزيز عليكم، تنجموا كل عادة تتصلوا بنا على 71-134-396 وإلا تخليوا لنا تعليقات كل عادة تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. كذلك من ضمن الحاجات اللي تنجموا تكتبوها هنا هي آراءكم في البرنامج، مش الفقرات اللي تقترحوها، المواضيع اللي تحبونا نتناولوها بالطرح. مرحبا بكل نقدكم بكل ملاحظاتكم وبكل آرائكم. مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، عودة للأنغام، راجعين بعد شوية.
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: نفعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرمى فاما كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
4: على خاطر الصبحية متسمية علينا واللي فاتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمى فام. يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموسيقى البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند السبت واحد.

0: صبحية الويكاند مع هلا بنجيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: 45 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. أكيد نختموا برنامجنا بتعليقاتكم ومختلف إهداءاتكم الجميلة اللي قاعد وصلنا على الصفحة. نعود نذكركم مختلف الأخبار والمتابعة تلقاوها على www.rmfm.net ومختلف محتويات تلقاوها على انستغرام تيك توك وشان يوتيوب راديو RMFM. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل التعليقات الإهداءات. نبدأ بأعياد الميلاد ونحب إهداء خاص لكل مواليد لمحلة شهر أكتوبر. إن شاء الله يا ربي عيد ميلاد سعيد في الخير في البركة وفي الجمال. ونقدم تحية لصديقة البرنامج الدكتورة رحمة بن سليمان بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله ربي يحفظها ويحميها.

محجوب اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده خالته سندس، تقدم له تحية وتقول له إن شاء الله ربي ينجحك ويخليك يا روح خالتي.

صابر فتح الله كذلك يحتفل بمناسبة عيد ميلاد واخته جليلة، تقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا.

مدام عبير الزيين تقول لكم مصباح النور والسرور ومحبة الرسول، وتحب تقدم تحية لأمها. الأمها تقولها ربي يخليك ليا يا أغلى، ما عندي إن شاء الله ربي يفضل هيك.

مدام ألفة نويرة تقول صباح النور، تحب تهني صديقاتها صفيم دماغ كريمة غزيل ونادية صفر بمناسبة نجاحهم في مناظرة أستاذ مساعد بالتعليم العالي.

بو يا حافظ اهداء خاص المدام زهرة زجر لليوم تحتفل بمناسبة 40 سنة عيد زواج. نقدموا لها تحية صديقة البرنامج مدام زهرة زجر صديقة الإذاعة الكل فقط. تقريبا في كل البرامج نلقاو تعليقاتها ونلقاو تشجيع متاحة لمختلف زملائنا. تحية لها ولزوجها سي كمال العابد بمناسبة عيد زواجهم. إن شاء الله بوافر الصحة، إن شاء الله يا ربي عمر مديد في الخير وفي الهناء وفي السعادة.

كوثر إبراهيم، صباح الخيرات والمسرات. مدام ليلى فتح الله تحب تقدم تحية لأختها جميلة والأختها سعاد تقول في الغربة، تقول لهم ربي يخليكم، ربي يخليك ليهم ويخليهم لك، شلت تلقى ويربي قريب ويرد غربتهم إن شاء الله. مدام ياسمينة محمدي، صباح الخيرات، شكرا لك على التعليق الجميل. تحية كذلك لأستاذنا سيلا حبيب العذير، يقول لكم كل صباح وأنتم بخير. كذلك مدام سميرة زاوية تحب تهني بنت أختها منيا بالغالي بمناسبة عيد ميلادها، تقول هي مقيمة في فرنسا، نقول لها إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله ربي يحفظك.

السلام وفاء الهديجة تحب تقدم تحية لأمها وبوها وأخوها محمد عزيز وتقول إن شاء الله ربي يحميك ويفضلك لنا. كذلك عنا تعليق من عند مدام عفيف عبد اللطيف تقدم تحية لأخوها محمد عزيز وتقول ربي يعطيك ما تتمنى ويفضلك لنا يا روح أخواتك. لو ممكن أغنية خويا تحب تهديها له.

صباح الخيرات مدام سونيا كرموس وكذلك هيفا عبد اللطيف اللي تحب تقدم تحية خاصة لزوجها وبنتها وتقول لهم ربي يحفظكم وربي يمتعكم بالصحة والعافية إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. مدام سني زجر كذلك صباح الخيرات. سوسن من مساكن صباح النور. وكذلك عنا مستمع تسمع فينا تقول على www.rmfm.net المنطقة تقول في الشمال الغربي تقول نسمع فيكم دائما واني متابعة وفيها لمختلف البرامج. مدام سوسن جماعي تحية ليك نقدم لها تحية حافظ بمناسبة زواجها إن شاء الله ألف مبروك ودمتي للا مستمعة وفية. فرحنا برشا لأنتي شاركتنا الأخبار هذية وربي إن شاء الله يديم عليك الأفراح و

0: هكا احنا تقريبا نكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا. ان شاء الله يا ربي يكون خفيف ظل عليكم، ان شاء الله حققنا الاضافه والمتعه. ان شاء الله نلتقي في نهايه الاسبوع المقبل برشا برشا برشا برشا جديد ان شاء الله في صبحيه الويكاند. كما قلت لكم تحبوا مواضيع نتناولوها بالطرح، تحبوا فقرات كذلك تنضاف للماتينال، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل أراءكم وبكل تعليقاتكم. إن شاء الله فقرات مختلفة باش تكون في انتظاركم للموسم الرابع على التوالي. نتشرف بتقديم صبحية الويكاند في إذاعتنا إذاعة لرم فام. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المحبة. حافظ بن صالح، مرسي بوكو سيدي، ربي يفضلك. نلتقي إن شاء الله الويكاند جاي، دمتم في حفظ الله ورعايته. كانت معكم هلا بن جيمة، باي باي.
1: على خاطر الصبحية متسمي علينا واللي فاتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمفان، يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموسيقى البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند من السبت وحد من 8 للـ 11.

0: صبحية الويكاند مع هلا بنجيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: ران اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: مقيت الشهر على ميرم افام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسه
1: تونسنا.

0: rmfm.net.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
0: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على ميرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام إف إم.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: Access Mona à www.rmfm.net. www.rmfm.net. مقيد الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: بقية الشهر على نرم فام، 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولي 20 955 407.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
3: المزيكا نون ستوب على ارمفام.

0: déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على رم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ارام افام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: بصفر.
1: ارم اف ام، ارم اف ام، تونسنا تونسنا.
2: تحية الشهر على ارم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396، أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. بقية الشهر على رمفام.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيد الاشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على ميرام افام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 188 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: المزيكا نون ستوب على أرم أفام.

0: RMF1.net.
1: RMF1.net.
0: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا لقيت الشهر على كرم فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

لك المغرب حلو برجالة لك الجديدة حلوة برجالة.

مسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

صار لا علم من صوبة ولا أخبار بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو ولو